شفت السمر من الجمال ديال كرهه كنقول لها شي ناس ماشيين لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كلمة إذا ما تسألي إذا ما تبزوس صوب شوف لك السموح المول الشمال ديالك أنا كنقول راه شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون في المجتمع ديالك، راه كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديال كرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنتشر ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.